سمايك نبرا بونا سمكاي كدس منجست خاتمتا فقارك هاب سمايك همزخوني كم ادماء مدريخون نعليت مكبنا لو محابنا احنا نزبدولنا بدلهم كم دحرقنا لهم بدلنا حدقنا هاب كفار احنا نمبر افتنا اي تقوينا منجستن عيلن كبرن زل عالمنا تقايمو امين.